أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wër wu tedd bu mag wi ñu nekk mi wéru Rajab, sahur Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax moy wéru al isra wal mihraj. Waye ñu ndokkel ci al khalifatul am li ta'ifatul muridiyya, la siyama al khalifatul

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام حياه الله ونصره. بكي ريتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيني ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تود من حاج العابدين الى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا.